0: هم
1: ولا
0: أولادهم من الله شيئا
1: yeah.
0: وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم